هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 25 من أيلول سبتمبر 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشاط الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعينا الأفاضل، خير ما نسأل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. صرح رئيس دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية برهان الدين دوران قائلا إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشينة التي استهدفت رئيس جمهوريتنا أردوغان لا تخفي مجازره ولا الكارت الإنسانية في غزة ولا الإجراءات المتخذة أمام القانون الدولي. وجاءت تصريحات دوران ردا على تصريحات نتنياهو التي وصفها بالإبادة الجماعية والتي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي بيان نشر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي قال رئيس دائرة الاتصال إن استغلال نتنياهو الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منصة الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد تركيا ورئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان يتنافى مع مثل السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة، وأن تصريحات نتنياهو المشينة التي تستهدف رئيسنا لا يمكنها أن تغطي على مجازره ولا الكارثة الإنسانية في غزة والإجراءات المتخذة أمام القانون الدولي. هذا الوضع مدرك أيضا من قبل المجتمع الدولي، وقد أصبح نتنياهو أكثر عزلة من أي وقت مضى، وستواصل تركيا بقيادة رئيسنا الدفاع عن حقوق المظلومين وخاصة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والوقوف في وجه الظلم والقمع من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما. أعلن رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولمش عن تشكيل لجنة مراقبة فور افتتاح الجمعية أبوابها لمتابعة جهود المبذولة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب. وتحدث كورتولمش في اجتماع تقييم الدورة التشريعية الرابعة للدورة 28 في العاصمة أنقرة، وكانت أبرز نقاط تلك التصريحات ما يلي: تركيا خالية من الإرهاب، حيث سيتم تشكيل لجنة مراقبة فور افتتاح الجمعية، وستتولى اللجنة مسؤولية مراقبة

0: مراقبة سير العملية، وكذلك التحقيق في مصادر تمويل الإرهاب، حيث يجب إتمام هذه التحقيقات دون أي تساهل وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة. أما فيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال كورتونموش: لقد جاء إلى نيويورك على عجل وفر، أينما هربوا سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية. تم القبض على 83 مشتبها بهم، تبين ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي وتقديمهم الدعم المالي له. ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، نفذت عملية متزامنة استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 28 محافظة بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك وديوان النيابة العامة. وألقي القبض على 83 مشتبها بهم في عمليات نفذت في أضنة وأديمان وأفيون كرحسار وأغر وأكسراي وأماسيا وأنقرة وأنطاليا وبوردور وبورسا ودنيزلي وديار بكر وإلازة وغازي عنتب وهاتاي وإسطنبول وكيسري وكرشهير ومالاتيا ومرسين ومولا ونيدا وعثمانية وسكاريا وسامسون وشانل أورفا وتوكات. ونتيجة للتحقيقات تبين أن المشتبه بهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وأنهم يقدمون الدعم المالي للتنظيم عبر أفراد تابعين له ومنظمات إغاثة مزعومة، كما ينشرون دعاية للتنظيم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم ضبط العديد من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية خلال العمليات، وهنأت الوزارة فرق الدرك التي نفذت العملية بنجاح وجميع من ساهم في إنجاحها. صرحت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بأن حجم التبادل التجاري الزراعي بين تركيا وروسيا بلغ حوالي 6 مليارات دولار أمريكي العام الماضي، مضيفة: تكمل تركيا وروسيا بعضهما البعض في القطاع الزراعي. وأجابت لوت على الأسئلة خلال المنتدى الدولي الثاني لسلامة الطب البيطري الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وأكدت لوت على استقرار التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، مشيرة إلى أن صادرات روسيا إلى تركيا تفوق قليلا صادرات تركيا إلى روسيا. ولفتت لوت الانتباه إلى أن البلدين يتبادلان مجموعات مختلفة من المنتجات الزراعية، قائلة: تكمل تركيا وروسيا بعضهما البعض، فنحن نصدر بشكل رئيسي الحبوب والبذور الزيتية ومشتقاتها إلى تركيا، بينما نستورد منها الفواكه والخضروات بشكل أساسي، واصفة شركائها الأتراك بأنهم شركاء روسيا المستقرون. وأضافت لوت: نأمل أن لا تعيقنا الظروف الصعبة الراهنة عن مواصلة عملنا وتجارتنا وبالطبع صداقتنا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أخطأتا في تقدير قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، مضيفا: في حال وقوع هجوم محتمل سنستخدم أسلحة مختلفة عما استخدمناها سابقا. فوفقا لتقارير الصحافة الإيرانية، أدلى محبي بتقييمات حول القدرات العسكرية لبلاده، وادعى أن مدى وقوة ودقة الأسلحة التي تستخدمها إيران في الحروب قد أذهلت العدو، مصرحا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أخطأتا في تقدير قدرات إيران، وبأنه على الرغم من قوتها العسكرية المتقدمة لم تتمكن الولايات المتحدة من فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن سفنها الحربية انسحبت إلى مسافة 400 كيلومتر من مضيق هرمز وتتمركز في البحرين. وصرح محبي الذي زعم أن انسحاب السفن الحربية الأمريكية من محيط مضيق هرمز يعد انتصارا لإيران، قائلا: تمتلك إيران قدرات وأهدافا استراتيجية لم تستغلها بعد، وسيتم استخدام هذه القدرات عند الضرورة. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن إيران لا تسعى إلى الحرب مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق تفاوضي. ورد بازشكيان على أسئلة قناة فوكس نيوز في نيويورك، حيث كان

إلى اتفاق يونيو حزيران الذي انهار بسبب الخلافات في مضيق هرمز، والذي كان ينص على التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في غضون 60 يوما. أكد بازشكيان على أن طهران مستعدة للمضي قدما مع واشنطن نحو التوصل إلى اتفاق. وفي تصريحات معتدلة وسط التوترات المستمرة بين البلدين، أضاف الرئيس الإيراني: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم دونالد ترامب، وبناء على ذلك نحن مستعدون للمضي قدما وما زلنا نرغب في ذلك. وكما صرح بازشكيان بأن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن إنهاء الحرب من عدمه. وشدد بازشكيان في معرض حديثه عن الحوثيين في اليمن أن إيران ستلتزم بتعهداتها بموجب القانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قائلا: الحوثيون مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون أوامر منا. كما أشار إلى أنه التقى شخصيا بالزعيم الإيراني مجتبى خامنئي الذي لا تزال صحته موضع تكهنات قبل نحو شهر، وقضى معه حوالي 7 ساعات وأن صحته جيدة جدا. أعلنت الحكومة الكولومبية رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية قطع العلاقات مع إيران في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي لشركة إكس الأمريكية. وأشارت الوزارة في بيانها الخطي إلى مزاعم ارتباط إدارة طهران بمنظمات إرهابية وتهريب مخدرات كسبب لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وذكرت وزارة الخارجية أن القرار اتخذ في 19 سبتمبر أيلول، وجاء استجابة لقضايا تتعلق بالأمن القومي والإقليمي ومكافحة الجريمة الدولية. وكما أشار البيان أيضا إلى أن القرار مرتبط بأحداث أخرى قوضت ثقة كولومبيا بالسلطات الإيرانية. وشدد بيان الوزارة على أن هذه الأحداث تشمل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والأنشطة العسكرية خارج منطقة النزاع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز والقيود المفروضة على عمليات التفتيش النووي التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. النبوء الأخير في النشرة: وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تحويل مبلغ إضافي قدره حوالي 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا في إطار آلية دعم أوكرانيا. وأعلن بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي عن قرار صرف الدفعة الدورية 8 بموجب هذه الآلية التي أنشئت لدعم جهود إعادة الإعمار والإصلاحات في أوكرانيا. وأشار البيان إلى أنه وللمرة الأولى سيتم تغطية ما يقرب من 800 مليون يورو من المبلغ المقرر تحويله ضمن هذه الدفعة 8 من خلال قرض دعم أوكرانيا. كما ذكر أن قرار صرف الدفعة جاء عقب استيفاء أوكرانيا لعشرة أهداف من الأهداف المحددة، مما يرفع إجمالي عدد الأهداف المنجزة إلى 84 هدفا من أصل 95 هدفا مطلوبا حتى الآن. كما أعلن البيان عن موافقة على تقديم منحة بقيمة تقارب 92 مليون يورو من النرويج إلى أوكرانيا. وبهذه الخطوة أصبحت النرويج أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تساهم في الجزء المخصص لدعم الإصلاحات والاستثمارات ضمن آلية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وتهدف هذه الآلية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس آذار 2024 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى توفير أكثر من 50 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى عام 2027، وذلك لدعم تعافي البلاد وإعادة إعمارها وتحديثها. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة وطابت أوقاتكم. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

إسبانيا وتركيا علاقات تتطور منذ 5 قرون. شكل الأتراك والإسبان صوراً ذهنية عن بعضهم البعض قبل وقت

مساحة أقل بكثير في جدول أعمال العثمانيين. هذا التناقض، أي التخيل الذهني المكثف للآخر مع معرفة القليل جدا عنه، كان موضوعا تكرر طرحه في مؤتمر عقد بمدينة اسطنبول استذكارا لمعاهدة السلام والصداقة الإسبانية العثمانية الموقع عام 1782. وعلى مدى يومين أعاد مؤرخون إسبان وأتراك إعادة تناول علاقة أكثر تعقيدا ودقة تتجاوز الرواية البسيطة القائمة على التنافس والتوافق، إذ كانت إسبانيا وتركيا على تماس ببعضهما البعض منذ 5 قرون، وكان الشيء الوحيد الذي يتغير هو شكل هذا التماس. كانت كلا القوتين تتصارعان للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت تشن غارات من الولايات العثمانية في شمال أفريقيا مثل الجزائر وتونس نحو شواطئ الإيبيرية، وكان آلاف الأشخاص يعيشون الحرب أو الأسر بأنفسهم. وتجسدت هذه المنافسة في معركة إمباهت عام 1571 التي شارك فيها سيرفانتس مؤلف رواية دون كيشوت لتصبح الرمز الأكبر لهذا التنافس. لكن شخصية التركي في تلك الفترة كانت تحمل معنى يتجاوز بكثير مجرد المنافس العسكري، فقد كانت صورة تظهر أمامنا في المسرحيات السرديات الملحمية واللوحات الفنية ويتم تشكيلها باستمرار وفقا لمتطلبات العصر. وكانت المشكلة تكمن في أن هذه الصور الذهنية كانت أحيانا أكثر هيمنة من المعرفة الحقيقية. حتى الخصوم كانوا يتفاوضون. إن الصورة التي خلقها التركي باعتباره منافسا متوسطيا كبيرا لم تمنع الإسبان والعثمانيين من الاجتماع والتفاوض مع بعضهم البعض عند الضرورة. وبعد عقود من الصراعات ومع الوصول إلى نهايات القرن 16، بدأت كلا الإمبراطوريتين في البحث عن سبل لتخفيف حدة هذا التنافس الذي بات مكلفا للغاية. لم تكن هناك سفارات دائمة بين مدريد وإسطنبول، لكن المبعوثين والوسطاء والتجار والعملاء كانوا ينقلون الأخبار بين البلاطين. وقد لخص المؤرخ إفريم توكتشليك هذا الوضع ببراعة قائلا: المفاوضات دون تطبيع. ويساعدنا هذا الوضع على فهم حقيقة غالبا ما يتم إغفالها عندما يتم اختزال التاريخ فقط في معركة إنباهت ليبيانتو وحروب البحر الأبيض المتوسط، وهي أن إسبانيا والدولة العثمانية كانتا في حالة حرب من جهة، بينما تحافظان من جهة أخرى على قنوات اتصال مفتوحة. علاوة على ذلك، لم يكن البحر الأبيض المتوسط في القرنين 16 و17 مقسما إلى عالمين معزولين تماما عن بعضهما البعض، إذ لم تكن البضائع والأخبار هي فقط ما يتداول عبر موانئه، بل أيضا الأسرى المفرج عنهم المتحولون إلى الإسلام والمترجمون والتجار ورجال الدين. كانت الحدود تفصل وتجمع في آن واحد. وجاء التغيير الكبير في نهايات القرن 18، فبينما كانت إسبانيا تتجه أكثر فأكثر نحو المحيط الأطلسي وأمريكا، كان على الدولة العثمانية مواجهة تقدم الإمبراطورية الروسية. ومع توقيع معاهدة السلام والصداقة والتجارة عام 1782، لم يخلق ذلك أجواء صداقة مفاجئة، بل حول الخصم القديم إلى شريك مستقر. وكما لخصت المؤرخة إلسا، كان هذا التقاء بين عقلين دوليين، وبذلك تم التمهيد لتأسيس سفارات وقنصليات واتصالات تجارية أكثر تنظيماً. من التقارب السياسي إلى الثقافي، عقب سقوط الدولة العثمانية تم إعلان الجمهورية التركية عام 1923، وبعد عام واحد فقط وقعت إسبانيا معاهدة صداقة مع الدولة الجديدة. وفي عام 1929 وصل الشاعر التركي الكبير يحيى كمال بياتل إلى مدريد بصفته دبلوماسيا. وبياتل مؤلف قصيدة الرقص في الأندلس، كان يمثل بشكل ممتاز كيف بدأت الثقافة والدبلوماسية بالتداخل والتشابك. أما التقارب الفعلي فلم يظهر بوضوح إلا في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت إسبانيا قد خرجت من فترة حكم ديكتاتوري استمرت 40 عاما، وانضمت إلى حلف شمال أطلسي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، بينما كانت تركيا تعزز روابطها مع أوروبا. وكان أحد أبرز رموز هذه الفترة الجديدة مبادرة تحالف الحضارات،
هذه المبادرة التي

اقترحها رئيس الوزراء الإسباني ثاباتيرو عام 2004، وتبنتها تركيا بشكل مشترك خلال فترة حكومة رجب طيب أردوغان، كانت تقوم على فكرة بسيطة. في عالم يزداد فيه الاعتماد المتبادل لا يمكن تناول أمن وتنمية ورخاء بعض المجتمعات بمعزل عن المجتمعات الأخرى، وانطلاقا من هذا الأساس كانت المبادرة تهدف إلى خلق إرادة سياسية مشتركة لمكافحة الأحكام المسبقة والمفاهيم الخاطئة والاستقطاب خاصة بين المجتمعات الغربية والإسلامية. وضمت الأمم المتحدة هذه المبادرة رسميا إلى بنيتها عام 2005، وبذلك تم الوصول إلى نقطة مختلفة تماما عما كان عليه الوضع في إنباختي، فلم يعد الإسبان والأتراك يتحركون كممثلين لحضارات محكوم عليها بالصراع، بل كمدافعين عن الحوار. في يومنا هذا تجاوزت العلاقة بين البلدين حدود الحكومات والسفارات بكثير، ففي عام 2025 تجاوز حجم التبادل التجاري 20.5 مليار دولار ليبلغ مستوى قياسي. وفي العام نفسه زار أكثر من 452 ألف إسباني تركيا، حيث أصبحت إسطنبول وكابادوكيا والشواطئ الإيجية بين الوجهات الأكثر شعبية. ويزاول معهد سيرفانتس نشاطه في إسطنبول منذ عام 2001، بينما يعمل معهد يونس إمرا في مدريد منذ عام 2018. وبات بالإمكان قراءة أعمال الكاتبين الأتراك باللغة الإسبانية، كما تواصل الأعمال المكتوبة بالإسبانية لقاء قراءه الجدد باللغة التركية. ولم تكن المسيرة التاريخية مجرد انتقالة مفاجئة نحو الصداقة، بل كانت عملية أكثر تعقيدا وتدرجا، فقد تخيل الإسبان والعثمانيون بعضهم البعض في أذهانهم أولا، ثم تعلموا التفاوض، وبعد ذلك أقاموا علاقات دائمة، وأخيرا بدأوا يتعرفون على بعضهم البعض بشكل مباشر أكثر. إن البحر الأبيض المتوسط الذي كان يفصل بين العالمين في القرن السادس عشر ما زال قائما في مكانه، ولكن يبدو أن المسافة بين ضيفتيه تقصر باستمرار.

مرحبا أعزائي مستمعي الراديو وبالطبع مستمعينا عبر الإنترنت. أود أن أبدأ برنامج اليوم باعتذار صغير لأنني بصراحة أعاني من قلة النوم. الليلة الماضية كنت أتقلب في السرير ألتف إلى اليمين ثم إلى اليسار، لكن النوم لا. أخيرا استسلمت ونهضت ومشيت إلى النافذة، وفي تلك اللحظة تدا اتسعت عيناي، فقد كان البدر أي القمر الكامل.

إن كان البدر يمنع النوم حقا، أم أن هذه مجرد أسطورة قديمة؟ هناك قصص لا حصر لها عن قوة القمر، أولئك الذين يتحولون إلى ذئاب خلال القمر الكامل وما شابه ذلك. أو زومبي يتجولون في المنزل وهم نائمون. وبالطبع موضوع اليوم هو اضطراب أنماط النوم. قبل أن نتطرق إلى الجانب العلمي من الأمور، ينقسم الناس إلى فئتين، أولئك الذين يقولون هذا كله هراء، وأولئك الذين يصرون على أنه لا يمكن النوم أثناء اكتمال القمر. حسناً، حان الوقت الآن لمعرفة الحقيقة. كما تعلمون فأن جاذبية القمر هي السبب الرئيسي للمد والجزر على كوكبنا، و60% من أجسامنا نحن البشر تتكون من الماء. لذا السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان القمر يؤثر على المحيطات الشاسعة، فهل يمكن أن يؤثر على نومي أيضا؟ يبدو منطقيا، ولكن هناك تفصيل صغير: فأنت لست محيط. المحيط هو كتلة مائية ضخمة، وأنت كائن ثمين ولكن صغير. على سبيل المثال، حتى في البحار الصغيرة مثل البحر الأبيض المتوسط لا يكاد يلاحظ فرق المد والجزر، ووفقا للعلماء فإن تأثير القمر عليك وعلي يكاد يكون معدوم. قد تكون جاذبية القمر مفيدة لو كنت بحجم جبل إيفرست. يقول بعض مراقبي الطبيعة الفئران لا تخرج أثناء اكتمال القمر. يبدو هذا مثيرا للاهتمام في البداية، ولكن السبب في الواقع أبسط بكثير: ضوء القمر ساطع جدا. فأرنا الصغير لا يخرج قائلا: أوف، أضواء المسرح مضاءة، لأن الطيور المفترسة يمكنها رؤيته بسهولة أكبر. وينطبق نفس المنطق علينا: إذا كان القمر مكتملا، فإن غرفة النوم تكون أكثر إضاءة قليلا، مما قد يؤثر على نومنا. ولكن لنكن صادقين، إذا كنت تعيش في المدينة، فإن مصباح الشارع المضاء خارج نافذتك يضيء غرفتك بالفعل مثل أضواء المسرح. ربما ليس القمر هو سبب أرقك، بل تلك اللافتة الإعلانية الساطعة أو الستائر الرقيقة. الآن دعونا ننتقل إلى الجزء الأخير من البرنامج، النبوءة التي تتحقق بنفسها. قد يقول صديقك: لم أستطع النوم في البدر الماضي، لذا لن أنام الليلة بالتأكيد. ثم لا تستطيع النوم حقا، لأن عقلك يقول لك لن تستطيع النوم الليلة. يطلق العلم على هذه الظاهرة اسم تأثير نوسيبو، بمعنى آخر هو تأثير وهمي سلبي. عندما تعتقد أن شيئا سيئا سيحدث، يتصرف جسمك وفقا لذلك، تماما مثل قراءات الأبراج: عطارد، في حالة تراجع كن حذرا، ثم ينتهي بك الأمر إلى الشجار مع الشخص الذي يقطع عليك الطابور في السوبر ماركت. باختصار، من المرجح أن البدر ليس بسبب مشكلة نومك. بدلا من ذلك، حاول ألا تشاهد 327 مقطع فيديو على تيك توك قبل الذهاب إلى الفراش ليلا. حاول ألا تشرب 3 أكواب من القهوة في فترة ما بعد الظهر. وحاول ألا تقول لن أستطيع النوم الليلة بالتأكيد عندما تذهب إلى الفراش. أنا فاطمة الفضولية، وبمجرد أن تحل لغز البدر يمكنك النوم بعمق، لكن كن حذرا، فأنا لا أعرف مدى صحة أو خطأ الأساطير الأخرى. من الأفضل أن تكون حذرا، أقولها فقط.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 25 من أيلول سبتمبر 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشاط الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعينا الأفاضل، خير ما نسأل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. صرح رئيس دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية برهان الدين دوران قائلا إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشينة التي استهدفت رئيس جمهوريتنا أردوغان لا تخفي مجازره ولا الكارثة الإنسانية في غزة ولا الإجراءات المتخذة أمام القانون الدولي. وجاءت تصريحات دوران ردا على تصريحات نتنياهو التي

0: وصفها بالإبادة الجماعية والتي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي بيان نشر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس دارة الاتصال إن استغلال نتنياهو الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منصة الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد تركيا ورئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان يتنافى مع مثل السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة، وأن تصريحات نتنياهو المشينة التي تستهدف رئيسنا لا يمكنها أن تغطي على مجازره ولا الكارثة الإنسانية في غزة والإجراءات المتخذة أمام القانون الدولي. هذا الوضع مدرك أيضا من قبل المجتمع الدولي، وقد أصبح نتنياهو أكثر عزلة من أي وقت مضى، وستواصل تركيا بقيادة رئيسنا الدفاع عن حقوق المظلومين وخاصة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والوقوف في وجه الظلم والقمع من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما. أعلن رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولمش عن تشكيل لجنة مراقبة فور افتتاح الجمعية أبوابها لمتابعة جهود المبذولة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب. وتحدث كورتولمش في اجتماع تقييم الدورة التشريعية الرابعة للدورة 28 في العاصمة أنقرة، وكانت أبرز نقاط تلك التصريحات ما يلي: تركيا خالية من الإرهاب، حيث سيتم تشكيل لجنة مراقبة فور افتتاح الجمعية، وستتولى اللجنة مسؤولية مراقبة سير العملية وكذلك التحقيق في مصادر تمويل الإرهاب، حيث يجب إتمام هذه التحقيقات دون أي تساهل وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة. أما فيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال كورتولمش: لقد جاء إلى نيويورك على عجل وفر، أينما هربوا سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية. تم القبض على 83 مشتبها بهم، تبين ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي وتقديمهم الدعم المالي له. ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، نفذت عملية متزامنة استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 28 محافظة بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك وديوان النيابة العامة. وألقي القبض على 83 مشتبها بهم في عمليات نفذت في أضنة وأديمان وأفيون قرحسار وأغر وأكسراي وأماسيا وأنقرة وأنطاليا وبوردور وبورسا ودنيزلي وديارباكر وإلازا وغازي عنتاب وهاتاي وإسطنبول وكايسري وكرشهير ومالاتيا ومرسين ومولا ونيدا وعثمانية وسكاريا وسامسون وشان أورفا وتوكات. ونتيجة للتحقيقات تبين أن المشتبه بهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وأنهم يقدمون الدعم المالي للتنظيم عبر أفراد تابعين له ومنظمات إغاثة مزعومة، كما ينشرون دعاية للتنظيم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم ضبط العديد من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية خلال العمليات، وهنأت الوزارة فرق الدرك التي نفذت العملية بنجاح وجميع من ساهم في إنجاحها. صرحت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بأن حجم التبادل التجاري الزراعي بين تركيا وروسيا بلغ حوالي 6 مليارات دولار أمريكي العام الماضي، مضيفة: تكمل تركيا وروسيا بعضهما البعض في القطاع الزراعي. وأجابت لوت على الأسئلة خلال المنتدى الدولي الثاني لسلامة الطب البيطري الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وأكدت لوت على استقرار التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، مشيرة إلى أن صادرات روسيا إلى تركيا تفوق قليلا صادرات تركيا إلى روسيا. ولفتت لوت الانتباه إلى أن البلدين يتبادلان مجموعات مختلفة من المنتجات الزراعية، قائلة: تكمل تركيا وروسيا بعضهما البعض، فنحن نصدر بشكل رئيسي الحبوب والبذور الزيتية ومشتقاتها إلى تركيا، بينما نستورد منها الفواكه والخضروات بشكل أساسي، واصفة شركائها الأتراك بأنهم شركاء روسيا المستقرون. وأضافت لوت: نأمل أن لا تعيقنا الظروف الصعبة الراهنة عن مواصلة عملنا وتجارتنا وبالطبع صداقتنا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل

أخطأت في تقدير قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، مضيفاً: في حال وقوع هجوم محتمل سنستخدم أسلحة مختلفة عما استخدمناها سابقاً. فوفقا لتقارير الصحافة الإيرانية، أدلى محبي بتقييمات حول القدرات العسكرية لبلاده، وادعى أن مدى وقوة ودقة الأسلحة التي تستخدمها إيران في الحروب قد أذهلت العدو، مصرحا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أخطأتا في تقدير قدرات إيران، وبأنه على الرغم من قوتها العسكرية المتقدمة لم تتمكن الولايات المتحدة من فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن سفنها الحربية انسحبت إلى مسافة 400 كيلومتر من مضيق هرمز وتتمركز في البحرين. وصرح محبي، الذي زعم أن انسحاب السفن الحربية الأمريكية من محيط مضيق هرمز يعد انتصارا لإيران، قائلا: تمتلك إيران قدرات وأهدافا استراتيجية لم تستغلها بعد، وسيتم استخدام هذه القدرات عند الضرورة. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن إيران لا تسعى إلى الحرب مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق تفاوضي. ورد بازشكيان على أسئلة قناة فوكس نيوز في نيويورك، حيث كان يحضر اجتماعات الأسبوع الافتتاحي للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعندما سئل عما إذا كانت إيران تفضل الحرب أم الاتفاق، قال بازشكيان: نحن لا نختار الحرب، لقد فرضت علينا الحرب، نحن لا نسعى إلى الحرب. وفي إشارة إلى اتفاق يونيو حزيران الذي انهار بسبب الخلافات في مضيق هرمز، والذي كان ينص على التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في غضون 60 يوما، أكد بازشكيان على أن طهران مستعدة للمضي قدما مع واشنطن نحو التوصل إلى اتفاق. وفي تصريحات معتدلة وسط التوترات المستمرة بين البلدين، أضاف الرئيس الإيراني: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم دونالد ترامب، وبناء على ذلك نحن مستعدون للمضي قدما، وما زلنا نرغب في ذلك. وكما صرح بازشكيان بأن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن إنهاء الحرب من عدمه. وشدد بازشكيان في معرض حديثه عن الحوثيين في اليمن أن إيران ستلتزم بتعهداتها بموجب القانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قائلا: الحوثيون مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون أوامر منا. كما أشار إلى أنه التقى شخصيا بالزعيم الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لا تزال صحته موضع تكهنات قبل نحو شهر، وقضى معه حوالي 7 ساعات ونصحته جيدة جدا. أعلنت الحكومة الكولومبية رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية قطع العلاقات مع إيران في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي لشركة إكس الأمريكية. وأشارت الوزارة في بيانها الخطي إلى مزاعم ارتباط إدارة طهران بمنظمات إرهابية وتهريب مخدرات كسبب لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وذكرت وزارة الخارجية أن القرار اتخذ في 19 سبتمبر أيلول، وجاء استجابة لقضايا تتعلق بالأمن القومي والإقليمي ومكافحة الجريمة الدولية. وكما أشار البيان أيضا إلى أن القرار مرتبط بأحداث أخرى قوضت ثقة كولومبيا بالسلطات الإيرانية. وشدد بيان الوزارة على أن هذه الأحداث تشمل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والأنشطة العسكرية خارج منطقة النزاع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز والقيود المفروضة على عمليات التفتيش النووي التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. النبوء الأخير في النشرة: وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تحويل مبلغ إضافي قدره حوالي 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا في إطار آلية دعم أوكرانيا. وأعلن بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي عن قرار صرف الدفعة الدورية 8 بموجب هذه الآلية التي أنشئت لدعم جهود إعادة الإعمار والإصلاحات في أوكرانيا. وأشار البيان إلى أنه وللمرة الأولى سيتم تغطية ما يقرب من 800 مليون يورو من المبلغ المقرر تحويله ضمن هذه الدفعة 8 من خلال قرض دعم أوكرانيا. كما ذكر أن قرار صرف الدفعة جاء عقب استيفاء أوكرانيا لعشرة أهداف من الأهداف المحددة، مما يرفع إجمالي عدد الأهداف المنجزة إلى 84 هدفا من أصل 95 هدفا مطلوبا حتى الآن. كما أعلن البيان عن موافقة على تقديم منحة بقيمة تقارب 92 مليون يورو من النرويج إلى أوكرانيا. وبهذه الخطوة أصبح

أصبحت النرويج أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تساهم في الجزء المخصص لدعم الإصلاحات والاستثمارات ضمن آلية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وتهدف هذه الآلية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس آذار 2024 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى توفير أكثر من 50 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى عام 2027، وذلك لدعم تعافي البلاد وإعادة إعمارها وتحديثها. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة وطابت أوقاتكم. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

إسبانيا وتركيا علاقات تتطور منذ 5 قرون. شكل الأتراك والإسبان صوراً ذهنية عن بعضهم البعض قبل وقت طويل من تعارفهم الفعلي. ففي إسبانيا خلال القرنين 16 و17 وجدت شخصية التركي لنفسها مكاناً في اللوحات الفنية والمسرحيات والمهرجانات والمواعظ وقصص الحروب. وكانت الدولة العثمانية أحدى القوى الكبرى في البحر الأبيض المتوسط والمنافس الرئيسي للملكية الإسبانية. وفي المقابل كانت إسبانيا تحتل عادة مساحة أقل بكثير في جدول أعمال العثمانيين. هذا التناقض، أي التخيل الذهني المكثف للآخر مع معرفة القليل جدا عنه، كان موضوعا تكرر طرحه في مؤتمر عقد بمدينة اسطنبول استذكارا لمعاهدة السلام والصداقة الإسبانية العثمانية الموقع عام 1782. وعلى مدى يومين أعاد مؤرخون إسبان وأتراك إعادة تناول علاقة أكثر تعقيدا ودقة تتجاوز الرواية البسيطة القائمة على التنافس والتوافق، إذ كانت إسبانيا وتركيا على تماس ببعضهما البعض منذ 5 قرون، وكان الشيء الوحيد الذي يتغير هو شكل هذا التماس. كانت كلا القوتين تتصارعان للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت تشن غارات من الولايات العثمانية في شمال أفريقيا مثل الجزائر وتونس نحو شواطئ الإيبيرية، وكان آلاف الأشخاص يعيشون الحرب أو الأسر بأنفسهم. وتجسدت هذه المنافسة في معركة إمباهت عام 1571 التي شارك فيها سيرفانتس مؤلف رواية دون كيشوت لتصبح الرمز الأكبر لهذا التنافس. لكن شخصية التركي في تلك الفترة كانت تحمل معنى يتجاوز بكثير مجرد المنافس العسكري، فقد كانت صورة تظهر أمامنا في المسرحيات السرديات الملحمية واللوحات الفنية ويتم تشكيلها باستمرار وفقا لمتطلبات العصر. وكانت المشكلة تكمن في أن هذه الصور الذهنية كانت أحيانا أكثر هيمنة من المعرفة الحقيقية. حتى الخصوم كانوا يتفاوضون. إن الصورة التي خلقها التركي باعتباره منافسا متوسطيا كبيرا لم تمنع الإسبان والعثمانيين من الاجتماع والتفاوض مع بعضهم البعض عند الضرورة. وبعد عقود من الصراعات ومع الوصول إلى نهايات القرن 16، بدأت كلا الإمبراطوريتين في البحث عن سبل لتخفيف حدة هذا التنافس الذي بات مكلفا للغاية. لم تكن هناك سفارات دائمة بين مدريد وإسطنبول، لكن المبعوثين والوسطاء والتجار والعملاء كانوا ينقلون الأخبار بين البلاطين. وقد لخص المؤرخ إفريم توتشليك هذا الوضع ببراعة قائلا: المفاوضات دون تطبيع. ويساعدنا هذا الوضع على فهم حقيقة غالبا ما يتم إخفالها عندما يتم اختزال التاريخ فقط في

معركة إنباتا ليبيانتو وحروب البحر الأبيض المتوسط، وهي أن إسبانيا والدولة العثمانية كانتا في حالة حرب من جهة، بينما تحافظان من جهة أخرى على قنوات اتصال مفتوحة. علاوة على ذلك، لم يكن البحر الأبيض المتوسط في القرنين السادس عشر والسابع عشر مقسما إلى عالمين معزولين تماما عن بعضهما البعض، إذ لم تكن البضائع والأخبار هي فقط ما يتداول عبر موانئه، بل أيضا الأسرى المفرج عنهم المتحولون إلى الإسلام والمترجمون والتجار ورجال الدين. كانت الحدود تفصل وتجمع في آن واحد. وجاء التغيير الكبير في نهايات القرن الثامن عشر، فبينما كانت إسبانيا تتجه أكثر فأكثر نحو المحيط الأطلسي وأمريكا، كان على الدولة العثمانية مواجهة تقدم الإمبراطورية الروسية. ومع توقيع معاهدة السلام والصداقة والتجارة عام 1782، لم يخلق ذلك أجواء صداقة مفاجئة، بل حول الخصم القديم إلى شريك مستقر. وكما لخصت المؤرخة إلسا، كان هذا التقاء بين عقلين دوليين، وبذلك تم التمهيد لتأسيس سفارات وقنصليات واتصالات تجارية أكثر تنظيماً. من التقارب السياسي إلى الثقافي، عقب سقوط الدولة العثمانية تم إعلان الجمهورية التركية عام 1923، وبعد عام واحد فقط وقعت إسبانيا معاهدة صداقة مع الدولة الجديدة. وفي عام 1929 وصل الشاعر التركي الكبير يحيى كمال بياتل إلى مدريد بصفته دبلوماسيا. وبياتل مؤلف قصيدة الرقص في الأندلس، كان يمثل بشكل ممتاز كيف بدأت الثقافة والدبلوماسية بالتداخل والتشابك. أما التقارب الفعلي فلم يظهر بوضوح إلا في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت إسبانيا قد خرجت من فترة حكم ديكتاتوري استمرت 40 عاما وانضمت إلى حلف شمال أطلسي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، بينما كانت تركيا تعزز روابطها مع أوروبا. وكان أحد أبرز رموز هذه الفترة الجديدة مبادرة تحالف الحضارات، هذه المبادرة التي اقترحها رئيس الوزراء الإسباني ثاباتشيرو عام 2004، وتبنتها تركيا بشكل مشترك خلال فترة حكومة رجب طيب أردوغان، كانت تقوم على فكرة بسيطة: في عالم يزداد فيه الاعتماد المتبادل لا يمكن تناول أمن وتنمية ورخاء بعض المجتمعات بمعزل عن المجتمعات الأخرى. وانطلاقا من هذا الأساس، كانت المبادرة تهدف إلى خلق إرادة سياسية مشتركة لمكافحة الأحكام المسبقة والمفاهيم الخاطئة والاستقطاب، خاصة بين المجتمعات الغربية والإسلامية. وضمت الأمم المتحدة هذه المبادرة رسميا إلى بنيتها عام 2005، وبذلك تم الوصول إلى نقطة مختلفة تماما عما كان عليه الوضع في إنباختي، فلم يعد الإسبان والأتراك يتحركون كممثلين لحضارات محكوم عليها بالصراع، بل كمدافعين عن الحوار. في يومنا هذا تجاوزت العلاقة بين البلدين حدود الحكومات والسفارات بكثير، ففي عام 2025 تجاوز حجم التبادل التجاري 20.5 مليار دولار ليبلغ مستوى قياسي. وفي العام نفسه زار أكثر من 452 ألف إسباني تركيا، حيث أصبحت إسطنبول وكابادوكيا والشواطئ الإيجية بين الوجهات الأكثر شعبية. ويزاول معهد سيرفانتس نشاطه في إسطنبول منذ عام 2001، بينما يعمل معهد يونس إمرا في مدريد منذ عام 2018. وبات بالإمكان قراءة أعمال الكاتبين الأتراك باللغة الإسبانية، كما تواصل الأعمال المكتوبة بالإسبانية لقاء قراءه الجدد باللغة التركية. ولم تكن المسيرة التاريخية مجرد انتقالة مفاجئة نحو الصداقة، بل كانت عملية أكثر تعقيدا وتدرجا، فقد تخيل الإسبان والعثمانيون بعضهم البعض في أذهانهم أولا، ثم تعلموا التفاوض، وبعد ذلك أقاموا علاقات دائمة، وأخيرا بدأوا يتعرفون على بعضهم البعض بشكل مباشر أكثر. إن البحر الأبيض المتوسط الذي كان يفصل بين العالمين في القرن السادس عشر ما زال قائما في مكانه، ولكن يبدو أن المسافة بين ضيفتيه تقصر باستمرار.

مرحبا أعزائي مستمعي الراديو وبالطبع مستمعينا عبر الإنترنت. أود أن أبدأ برنامج اليوم باعتذار صغير لأنني بصراحة أعاني من قلة النوم. الليلة الماضية كنت أتقلب في السرير ألتف إلى اليمين ثم إلى اليسار، لكن النوم لا. أخيرا استسلمت ونهضت ومشيت إلى النافذة، وفي تلك اللحظة تدا اتسعت عيناي، فقد كان البدر أي القمر الكامل. قلت إذن أنت السبب، بسببك لا أستطيع النوم. لكن ما الفائدة من ذلك؟ عندما كنت على وشك أن أغفو مرة أخرى خطر ببالي سؤال، أتساءل إن كان البدر يمنع النوم حقا أم أن هذه مجرد أسطورة قديمة. هناك قصص لا حصر لها عن قوة القمر، أولئك الذين يتحولون إلى ذئاب خلال القمر الكامل وما شابه ذلك. أو زومبي يتجولون في المنزل وهم نائمون. وبالطبع موضوع اليوم هو اضطراب أنماط النوم. قبل أن نتطرق إلى الجانب العلمي من الأمور، ينقسم الناس إلى فئتين، أولئك الذين يقولون هذا كله هراء، وأولئك الذين يصرون على أنه لا يمكن النوم أثناء اكتمال القمر. حسنا، حان الوقت الآن لمعرفة الحقيقة. كما تعلمون فأن جاذبية القمر هي السبب الرئيسي للمد والجزر على كوكبنا، و60% من أجسامنا نحن البشر تتكون من الماء. لذا السؤال الذي يطرح نفسه هو، إذا كان القمر يؤثر على المحيطات الشاسعة فهل يمكن أن يؤثر على نومي أيضا؟ يبدو منطقيا، ولكن هناك تفصيل صغير، فأنت لست محيط. المحيط هو كتلة مائية ضخمة، وأنت كائن ثمين ولكن صغير. على سبيل المثال، حتى في البحار الصغيرة مثل البحر الأبيض المتوسط لا يكاد يلاحظ فرق المد والجزر، ووفقا للعلماء فإن تأثير القمر عليك وعلي يكاد يكون معدوم. قد تكون جاذبية القمر مفيدة لو كنت بحجم جبل إيفرست. يقول بعض مراقبي الطبيعة الفئران لا تخرج أثناء اكتمال القمر. يبدو هذا مثيرا للاهتمام في البداية، ولكن السبب في الواقع أبسط بكثير، ضوء القمر ساطع جدا. فأرنا الصغير لا يخرج قائلا أوف أضواء المسرح مضاءة، لأن الطيور المفترسة يمكنها رؤيته بسهولة أكبر. وينطبق نفس المنطق علينا، إذا كان القمر مكتملا فإن غرفة النوم تكون أكثر إضاءة قليلا مما قد يؤثر على نومنا. ولكن لنكن صادقين، إذا كنت تعيش في المدينة فإن مصباح الشارع المضاء خارج نافذتك يضيء غرفتك بالفعل مثل أضواء المسرح. ربما ليس القمر هو سبب أرقك، بل تلك اللافتة الإعلانية الساطعة أو الستائر الرقيقة. الآن دعونا ننتقل إلى الجزء الأخير من البرنامج، النبوءة التي تتحقق بنفسها. قد يقول صديقك لم أستطع النوم في البدر الماضي لذا لن أنام الليلة بالتأكيد، ثم لا تستطيع النوم حقا لأن عقلك يقول لك لن تستطيع النوم الليلة. يطلق العلم على هذه الظاهرة اسم

تأثير نوسيبو، بمعنى آخر هو تأثير وهمي سلبي. عندما تعتقد أن شيئا سيئا سيحدث، يتصرف جسمك وفقا لذلك، تماما مثل قراءة الأبراج. عطارد: في حالة تراجع كن حذرا، ثم ينتهي بك الأمر إلى الشجار مع الشخص الذي يقطع عليك الطابور في السوبر ماركت. باختصار، من المرجح أن البدر ليس بسبب مشكلة نومك. بدلا من ذلك، حاول ألا تشاهد 327 مقطع فيديو على تيك توك قبل الذهاب إلى الفراش ليلا. حاول ألا تشرب 3 أكواب من القهوة في فترة ما بعد الظهر. وحاول ألا تقول لن أستطيع النوم الليلة بالتأكيد عندما تذهب إلى الفراش. أنا فاطمة الفضولية، وبمجرد أن تحل لغز البدر يمكنك النوم بعمق، لكن كن حذرا، فأنا لا أعرف مدى صحة أو خطأ الأساطير الأخرى. من الأفضل أن تكون حذرا. أقولها فقط.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.